0: فندق ده ولا ايه؟
1: احنا مش جايين نحسده يا سيد، في مصلحة هنخلصها ونمشي على طول.
0: خليك هادي يا عم هادي، الليل لسه معانا طويل. انما انت يا اخويا في الرايحة وفي الجاية خريج حقوق خريج حقوق. اما الراجل صاحب الفيلا اللي يرمح فيها الخيل خريج حقوق، امال انت النعمة مش باينة عليك ليه؟
1: جسر الطبري محامي شمال، انما انا بالشعب افرض ربنا.
0: الشعب افرض ربنا؟ امال احنا جايين نعمل ايه؟ ما احنا جايين نقلب الراجل في قرشين.
1: احنا مش في كف واحدة يا سيد، انت جاي تسرق عشان قرشين تشبرق بيهم نفسك، انا لا. ولا انت نسيت احنا جايين هنا ليه؟
0: لا ما نسيتش، بس ما تنساش انت كمان ان الطلعه اللي انا طالعها معاك ديت ما خدتش فيها لا ابيض ولا اسود لحد دلوقتي، ولولا عم الحاج ابوك اللي له افضال عليا وعلى اهلي ما كنتش جيت معاك من اساسه، وبرضه كنت هعرف اجيب قرشين اشبرق بيهم نفسي.
1: طب اصل يا سيد، ولا نجيب الملف اللي احنا جايين نجيبه ولا هنتناكف هنا؟
0: هو ايه اصله ده؟

0: دبدوبة دي ولا ايه؟ اهلا
1: سيد، هو ازاي في كلب هنا؟
0: يمكن يكون صحاب البيت نسيوه هنا ولا حاجة.
1: هينسوا الكلب بتاعهم يا سيد؟
0: الله، خدي بس اما اقول لك يا بت، خدي يا بت، عايزك في حوار.

0: كل الفلوس اللي انتوا عايزينها. انا وجوزي هديكوا كل اللي انتوا عايزينه.
1: اهدي اهدي.
0: انا حلم حرام عليك. هديكوا كل اللي انتوا عايزينه.
1: ما تخافيش احنا مش جايين ناذيكي. ها؟ اللي انت عاملته ده يا سيد. انت مجنون؟ دي حامل.
2: ربنا ينتهها بالسلامة يا عم. في ايه؟ عندك حل تاني؟ انت مش شايفها مقبلة على التليفونات وهتبلل عننا؟
1: هو انت مش قايل ان مفيش حد موجود في البيت؟ لا
2: يا عم خرجت. على الحرام خرجت. انت قايل ان هي بتخرج كل خميس من الفيلا وانا راقبتها ولقيتها خرجت فعلا. معرفش بقى نطت تاني في الفيلا ازاي زي القرده كده. الله عم هادي خلص ليلتك في البدري بدري وانجز يابا عشان نشوف الورق بتاعك ده هنعمل فيه ايه.
3: انا خايف تكون ماتت.
2: ما تقلقش انا عارف كويس انا بعمل ايه.

0: سيد. خزنة ايه؟ أكيد الورق في الخزنة جوه. افتحها بسرعة. افتح بسرعة يا سيد.
1: أنت بتخبط عليها يا حد يفتح لك من جوه؟ ما تصبر يا عم هادي.
0: بسرعة.
1: لازم ناخدها معانا تحت. اديني خمسة وافورها لك.
0: النبي سايب بالراحة بهدوء، المنطقة هو اسكت، أي صوت هنا بيسمع.
1: في ايه يا عم هادي؟ هو أنا غشيم؟
0: لا لا سمح الله. فكت
1: امسك. لازم ناخدها معانا تحت عشان أطلع الصاروخ وأفور الظهر. أوه. أوه.

Thank you.

0: الو سوبر ماركت الرحمة.
1: الو
2: خزنة فاضية؟
3: نعم.
2: ما فيهاش غير ده؟
3: هو ده الملف اللي بتدور عليه؟
2: ملف ايه يا جدع انت؟
1: بلغ الفيس انا على 56. بلغ الفيس
0: انا سامع حضرتك.
1: انا مش سامع حضرتك.
2: يا نهار ابوكي اسود، انت فكيتي نفسك ازاي يا وليه؟ كلمي مين في التليفون؟
1: انا تعبانه.
2: كنت بتكلمي الحكومه؟ كنت بتكلمي يا وليه؟ بتكلمي مين؟ ايه ده سيد؟ ايه ده انت مش شايفه؟ هتوديني في 60 داهيه.
4: عاني هنا تعالي.
2: بتكلمي مين؟
1: طاري.
0: الو سوبر ماركت راح.
2: اسكتي لاجيب اكلك. بتكلم السوبر ماركت؟ انزل اقطع الخط الارضي بتاع الفيلا. انزل يا سيد. انت كده بتاذي نفسك. احنا مش عاوزين ناذيكي.
1: ارجوك انا واخده عيني وتعبانه بجد، ارجوك تفكني. انا هعمل لك كل اللي انتوا عايزينه.
2: انا مش عايزه اذيك.
1: والله العظيم
2: مش عاوزه اذيك انت واللي في بطنك، بس تساعديني
1: عشان خاطر. والله انت ما تعرفنيش. هعمل لك كل اللي انت عايزه.
2: اهدي.
1: انا كويسه بجد. اللي انت عايزه هعمله لك، بس فكني.
2: افتح ده بيفتح انهي اوضه؟
1: انا مش عارفه.
2: ساعديني عشان امشي من هنا بسرعه.
1: سد عليا.
2: المفتاح ده بتاع ايه؟ قولي لي.
1: ما اعرفش. ارجوك فكني. والنبي لو تروح يا ضيع عليك.
2: ايه يا هلا؟ انت بتقولي ايه؟
1: فكني.
2: امتى؟ سيد هات مفتاح المكنة بتاعتك بسرعة.
3: نعم.
2: هات مفتاح المكنة بسرعة، اروح مشوار واجي على طول.
3: مكنة ايه اللي تاخدها يا عم الحاج؟ وهتسيبني لوحدي هنا ازاي؟
2: ابويا تعبان في المستشفى. هلا كلمتني دلوقتي. امسك جرب المفتاح ده، شوف هيفتح انهي باب، ولو لقيت اي حاجة كلمني هاجي لك على طول. بس هات المفتاح المكنة بسرعة يا سيد.
3: ده مفتاح؟
2: ايوه
3: اتفضل.

0: لو سمحت الإعلان مركزة منين؟
1: مش عارف، اسأل المريض أفضل.
0: الإعلان مركزة منين يا أبلة؟ سلامتك يا بابا، ألف سلامة. ألف سلامة عليك يا حبيبي.
2: إيه اللي حصل؟
3: فجأة لقيته مش قادر ياخد نفسه وبيطلع في الروح.
0: وهيثم أخوك فين؟
3: ما أعرف حاجة عنه يا هادي. أنا كلمته مليون مرة ولا رد عليا. ده لولا الجيران اللي جاب أبوك هنا، الله أعلم كان حصل له إيه.
0: الدكاترة قالوا إيه؟
3: كلهم قالوا لي لازم يعمل عملية.
0: عملية إيه؟ يعملها إمتى؟
3: لازم يعملها بسرعة يا هادي، العملية غالية قوي. جيب منين يا هادي؟ انت مرتبك مكفينا بالعافية.
0: هتلاقيش ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة، وهجيب الفلوس وهعمل عملية وهيبقى زي الفل. ما تشيليش هم انت حبيبتي، هتعمل عملية وهتبقى زي الفل ان شاء الله.

كنت هكحول على بوقي. ايه الحلاوة دي؟ انت بتبقي حلوة كده على البحر؟ لا مؤاخذة،

0: ازيك؟ ما تخافيش، سيد عمره ما يأذي واحدة حلوة أبدا، وانت حلوة قوي.
1: بتبصيلي كده ليه؟ شكلي وحش؟
0: طب وانا ذنبي ايه؟ طيب ما دي حادثة قديمة من اللعبة اللي كان السبب. زمان وانا صغير كانت جنبينا واحدة جارتنا اتداولت في وسط زحمة الولادة، استرسبت في الخباثة وقعدت اتفرج عليها وهي بتولد. من ساعتها المنظر دوت وهو معشش في نفوخي.

أنا عارف إن أنتي مش المفروض تكوني هنا، بس معلش بقى نصيبك. رب صدفة أحلى من أي تظبيط.

لا لا ما تخافيش، قلت لك ما تخافيش، انت فهمتني غلط. انا افكك بس الوحيد اللي في بطنك ده ما تطلع اي صوت.

0: يا دكتور، بالنسبة للفلوس 100,000 جنيه ده مبلغ ضخم جدا، ممكن ينقله أقل مستشفى تاني عشان يقلل التكلفة.
1: نقله من المستشفى في خطر على حياته، الحاج لازم يعمل العملية دي في 24 ساعة اللي جايين. القرار قراركم على عموم.
0: يعني يا دكتور ممكن أدفع أي مبلغ دلوقتي وحضرتك تدخل العمليات والصبح إن شاء الله هجيب لك الفلوس.
1: عايز تقسط في مستشفى حكومي؟
0: مش قصدي، أنا عايز أدخل العمليات دلوقتي بأي شكل.
1: سيبها على الله يا أستاذ هادي،
0: بكرة الصبح هجيب لك الفلوس وتدخل العمليات على طول
1: إن شاء الله.
0: بس بالله عليك خلي بالك منه دلوقتي.
1: قلت لك سيبها على الله.
0: شكرا أوي. شكرا دكتور. السلام عليكم. الو.
2: ايوه يا هادي. ها خلصت ولا لسه؟
0: هخلص بس الكلام اتغير، انا هاخد 200 مش 50.
2: نعم يا روح امك، 200,000 مره واحده عشان شويه ورق؟ انت هتستهبل يالا.
0: هو ده اللي عندي، انا بقى محجوز في المستشفى.
2: ماشي يا عم هادي، 200,000 عشان خاطر ابوك بس، بكره الصبح يبقى الورق عندي، يا اما هحزنك على عيلتك كلها مش ابوك بس. سلام.

ودور طيب سعيد.

مكانك. البيبان كلها متعفنة.

0: اللي حصل
1: واقفل موبايلك ليه؟ ما ترد عليا يا سيد.

0: سيد البنت فين يا سيد؟ انت وديت البنت فين؟
1: البنت في الفيلا. ما تخافش.
0: يعني ايه في الفيلا؟ هي فين؟
1: في الاوضه دي. دخلت وقفلت على نفسها.
0: وانت ما دخلتش وراها ليه يا سيد؟
1: معرفتش، الباب مصفح، معرفتش افتحه.
0: وهي فكت نفسها ازاي ودخلت الاوضه؟
1: اللي حصل بقى يا عم هادي.
0: يعني ايه اللي حصل؟
1: يعني اللي حصل بقى، يعني ضحكت عليا وجابتني على حجرها وسخنتني عليها، واي حد في مكاني كان هيضعف. انت نفسك لو كنت مكاني كنت هتضعف.

0: عاوز تموتني يا سيد؟
1: ما انت اللي بتمد ايدك عليا عشان خاطر مارا.
0: ما انت غبي بتتهجم عليها. احنا جايين ناخد الورقة ونمشي على طول. انا ابويا مرمي في المستشفى يا سيد، لازم ناخد الورقة بسرعة.
2: في النور يا صحيح.

فصيلة فصيلة فصيلة فصيلة.

0: مصيبة سودة اللي يكون معاها موبايل جوه.
1: هو لو في جوه اي وسيلة اتصال كنا هنبقى قاعدين كده عادي. انت غبي يالا.
2: طب ليه الغلط؟ طيب يا عم هادي الله، ده انا بسألك، هو السؤال حرم؟
3: ما تعيش عليا يا عم الحاج، احنا في مركب واحد، ولا عيش ولا ما تعيش، مش موضوعنا سيد.
1: الوضع دي لو سرية يبقى اكيد بلاوي الراجل دي كلها جوه، والورق بتاعي برضو جوه.

0: سامعاني؟
1: احنا مش جايين نأذيكي، احنا هناخد حاجتنا وهنمشي على طول، وترتاحي ونرتاح. افتحي لنا الباب واوعدك اللي حصل لك ده مش هيتكرر تاني.
0: جسر الطبر اللي انت بتدافع عنه ده محامي شمال، يا ما شفته مع ستات عندنا في المكتب.
1: اقول لك ما تفتحيش الباب، دوري انت على الورق بتاعنا واديهولي.
0: جوزك ده بيتورط في قضيه مستشفيات الكمال، وموضوع لبن الاطفال اللي قلب البلد اليومين دول جوزك متورط فيه، وهو اللي بيحمي الناس دي.
2: لا برا،
0: صدقيني.
1: افتح الباب ارجوكي.
2: اخلص، مش هخرج، اكيد في حد هيسال عليا.
3: ارجوكي، طب بص ايديها احسن يا عم الحاج. ما تفتحي بقى ولا انت قبل ما ترفعها دماغك.
1: بتعمل ايه يا سيد؟
3: هجيبك من جوه، وعارفه لما هجيبك هعمل فيك ايه.
1: انت مجنون، انت بتخوفنا مننا اكتر. انت حمار،
3: انت عمال تتحايل عليها يا عم هادي. ما يكونش الكلام ده.
1: يا نهار اسود، رحنا في ده يا سيد.
3: في ايه يا عم تاني؟
1: البيت مليان كاميرات مراقبه، مفيش حل. روح هات الصاروخ واقطع الباب ده.
3: يا عم صاروخ ايه اللي هيقطع الباب؟ الله يخرب بيتك، ده باب مصفح، الصاروخ ما ياكلش معاه.
1: يعني ايه؟

0: سيد.
1: في ايه يا عم الحاج؟
0: في سرسوب هوا خارج من تحت عقب الباب.
1: ايوه طب نعمل ايه يعني؟ نتدفى يعني ولا نعمل ايه؟
0: انا في حياتي ما شفتش بني ادم اغبى منك.

0: جاسر أرجوك، أنت الراجل بتاعنا وأنا عارف إنك ممكن تتصرف وعندك حلول كتير. موضوع لبن الأطفال ده ممكن يجيب رجل ناس كتير، وشركات الأدوية عاوزة تشايلنا الليلة.
1: يا باشا اعتبر الموضوع منتهي، بس احنا بس محتاجين نبعد شوية عشان الإعلام وكده.
2: احنا متجمعين كلنا النهاردة في نفس المكان ولازم تيجي، ما تقوليش بقى مراتك والجو ده.
1: يا عم مراتي انت بتصدق الكلام ده برضو؟ ما تقلقش انا هتصرف واجيلكوا على هنا.
3: انت في قلبي مش جنبي، ده انت جوايا. جاسر انزل يلا، استنياك بقى ما تتأخرش. وانت حبيبي بحبك قوي يا جاسر، هشوفك امتى بقى؟ وحشتني قوي يا جاسر.
4: اه يا بيبي
3: وحشتني قوي.

Oh, my God.

صباح الفل ياسمين، شكلك لسه نايمة يا حبيبتي. أنا آسف جدا والله، مش عارف إزاي نسيت أقول لك كل سنة وأنت طيبة. أنا زعلان من نفسي قوي، أول مرة تحصل. النهاردة أنا هعوضها وهجيب لك أحلى تورتاية. شوية وأجيلك.

0: سمعاني؟
1: ابوك بيقولك ما تزعليش منه، جايلك في الطريق وجايبلك معاه تورتايه حلوه عشان يصالحك،
0: عشان نحتفل كلنا.
2: الو،
3: يا ريت يكون الفيديو عجبك. انا عارف ان ابوك عيان، بس انا ممكن اريحه هو وهالة. مش اسمها هالة برضو؟
2: انا بيني وما بين الورق باب واحد، اديني بس شويه وقت لو سمحت. ما تدخلش ناس ملهمش ذنب في الموضوع.
3: قولك احنا ما بنهزرش. اسمع يا روح امك، قدامك ساعه واحده ما فيش غيرها، ويكون الورق معاك. يا اما صدقني الفيديو اللي جاي مش هيعجبك. ابوك ورايا اهو، اخرك معايا ساعه.
2: الو
0: الو، في ايه يا جدع انت؟
2: افتح الباب، بقولك افتح الباب دلوقتي. هاخد الورق وهرمش على طول صدقيني. بقولك انت السبب، انت المفروض ما كنتش هنا. انا هاخد الورق وامشي، مش هنأذيكي. انا عارف مصيبة، عارف مصيبة، وانت السبب. افتح الباب، افتح ارجوكي.
0: بقولك يا عم هادي، واحد اللي هو امره حق جنب ابوك في المستشفى، بدل ما انت عمال تعيط زي النسوان كده. الباب ده مش هيتفتح غير لو هي اللي فتحت من جوه.
2: انا اسف، انا في مصيبه.

0: اسكت اسكت خالص. هو ده جوزها؟
1: هو
2: يا سيدي
0: اسكت. بقول لك اطلع على رقبتك ناخد عمرك.
2: نقعد فين؟
0: يبقى لازم نخلص منه.
1: نخلص منه يا عبيط؟ ده جالنا من السما قدامي.
0: تمشي
2: ياسمين.
0: ما تتنحش وامشي قدامي
2: ياسمين.
0: بس ما اقول لك بقى

0: افتح الباب بقى.
1: بلاش غباء، واضح ان انتوا عارفين انا مين كويس.
2: انا عارفك، انت مش بتشتغل عندي في المكتب؟
3: ايه ده، هو جسد الطبر بيعرف المحامين الصغيرين اللي بيشتغلوا عنده في المكتب؟
0: لو ما فتحتيش الباب دلوقتي يا وليه انت، انا هخلص لك عليه اهو.
1: ما تفتحيش يا ياسمين.
0: افتح الباب انا مهدلهولك.
1: هديكوا كل اللي انتوا عايزينه. عايزين كام؟
3: اسكت.
1: هدفع لكم 5 أضعاف اكتر من اللي بعيدكم.
3: ما ينفعش يا سيد، الموضوع اكبر من كده.
4: هو اللي ما ينفعش يا عم هادي بيقول لك 5 أضعاف، انت مجنون؟
3: هيقتلوا اهلي في المستشفى يا سيد.
5: قدامك ساعة واحدة ما فيش غيرها ويكون الورق معاك.
3: فضل ساعة.
0: خلاص انا يا عم هاخد الفلوس وامشي.
3: ينفع سيد؟
1: اسمع كلامه وخد الفلوس وامشوا من هنا ولا كاني شفتكم.
0: انا هاخد الفلوس وامشي.
3: لا يا سيد، ابويا يا سيد واخواتي يا سيد.
0: طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا طلع فين الواقف السودا دي
3: يا سيد؟
0: طب انا هخليكي تفتح. افتحي يا ولية انت الباب. افتحي بقى الباب. هقتلهولك.
3: هيموت في ايدك.
0: اوعى تسيبني. عايز اقول لك هيموت في ايدك.
3: انا بتقول فين كده؟
0: انت قلت صوتك كان اتفجع.

0: هتأذي نفسك كده. هناخد الورق ونمشي على طول.
1: هاتي السلاح اللي في ايدك ده، هاتي السلاح اللي في ايدك، بقول لك احسن لك واحسن له.
2: اضربي يا ياسمين.
0: اسكت. اهلي بيموتوا في المستشفى. هناخد الورق بس ونمشي، احنا مش عايزين حاجه تانية.
1: هاتي بدل ما تضحولك.
2: اضربي.
1: هاتي السلاح اللي في ايدك بقولك.

0: سيد فوق يا سيد.
1: هاتي حمدي.
0: اخرس اخرس يا سيد. الملف معايا فلوسك يا سيد. قوم يا سيد. سيد سيد انا اسف.

0: زين بطل من قبل ما يتولش، حصل ده معجزة.
1: هنقول ليه؟

0: الحمد لله زين بخير وبيتحرك كويس اهو. بصي طب شاوري له باي باي زي ما بيشاور لك.
1: جميل.
2: ها بقى يا ستي قولي لي اخبار كلبتك ايه؟
1: كانها حاسه ان انا حامل، لازقه فيها ما بتتحركش، ناقص تقوم تخدمني.
0: يا سلام. طب اخبار الكافيين والاباء ايه؟
1: صراحه يعني باخد واحد لاتيه.
0: بصي مدام ياسمين، حملك في حد ذاته بعد السنين دي كلها نعمه كبيره جدا من عند ربنا.
1: طبعا الحمد لله.
0: حملك فرصه بين ايدينا وجايز انها ما تتكررش تاني، عشان كده لازم تلتزمي بكل التعليمات والادويه بتاعت الضغط تاخديها في ميعادها. مش عايزين نحطك خالص تحت اي ريسك، مفهوم؟
1: حاضر.
0: اشوف وشك على خير المره الجايه.
1: مش هتديني صوره البيبي؟
3: اتفضلي يا مدام ياسمين.

لا لا انا بصي انا هنزل على السلم، البي حصليني انتي.

0: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرف بنفسي، أنا باكورة اليمن وأعجوبة الزمن. سألوا عني، سألوا عني البلاد وحصنها، وسألوا عني الجبال وعيونها، وسألوا عني الخيل ومثلها. سألوا عني من عرف أسرارها وملك أسوارها. أنا بالعيان شاهدت مسارع العشاق، أنا بالعيان عرفت مرارة الأحداق. والله ثم والله لقد صاحبت المواكب، زاحمت المناكب، ورعيت الكواكب. أنا يربع العجائب في احتيال ذو مراتب، أنا في الحق سلام، أنا في الباطل غارب. أنا اسكندرية داري في بلاد الله سارب، أغتدي في الدير قسيسا وفي المسجد رايب.
1: كلام هذا الرجل فكرني في المقامات،
2: مقامات بديع الزمان الهمداني، ومقامات الحريري، ومقامات الزمخشري، ومقامات أخرى أقل شهرة.
1: أغربها هي مقامات بديع الزمان.
2: والجدير بالذكر أن هذا الشاعر هذا مات هذه 1000 سنة بالضبط.
1: ولكن يمكننا القول بأن هذه المقامات البديعية والبديعة لو تطورت كانت تكون مسرحيات عجيبة.
2: يلا سيدي بها نبدأ.
3: أنا سيدي الله غلب ما حفظهمش، وما تنشب على العساب الهشام والأبي فتح الإسكندري أبطالها.
4: وشكون عمرو عرفهم ولا شافهم؟ هذه 1000 عام باش ماتوا.
3: مازال حيين، ما نكرهم الزمان.
4: كيفاش؟
3: الأول فيهم أبو الفتح الإسكندري تيبان ليا بحال هذا السيد. والثاني فيهم عيسى بن هشام تيبان ليا بحال هذاك السيد.
5: لما يا السادة الكرام كنت بمدينة السلام، أنا راجع في أمان من بلاد الشام، وصلت الحلقة فيها رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشذاقهم. ساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه لشدة الهجمة وفرط الزحمة، فإذا هو قراد يرقص قردة.
6: افعل واستفعل وتفاعل يا قرد يا نمس، أنت يا قرد على وزن فعل، والقرود فعول والقردات فعلا.
5: فرقصت رقص المحرج وسرت سير الأعرج، ثم افترشت لحية رجلين ووقفت بعد الأين، فقد أشرقني الخجل بريقه وأرهقني المكان بضيقه.
6: افعل واستفعل وتفاعل يا قرد يا لمس يا فعل يا فعلول أي يا زعطول. إنه محتاج إلى فعله أي قردة.
5: هذا الرجل تنعرفه، هذا الصوت ما خفي عليا.
0: اللهم يا خالق المصباح ويا فارق الإصباح، أنا جد ضيف عليكم خفيف، طالبوا راغب شيء من الرغيف.
5: شكرا فلما فرغ القراد من شغله وانتفض المجلس عن أهله سمعته يقول:
7: هذا القريد هذا الشيطان، غير شاف العيون، غير شاف عيون المها تحلو ذهب.
8: منين بنات جبتي هذا القرد؟
7: خلي عليك القرد وسالي على مولي القرد.
8: شكون انت؟
7: انا خضرو بالزمان موجود في جميع الطرق، لا تلومني الليل، العقل في الراس مسروق.
8: مرحبا بالضيف، مرحبا بالشاعر. يلا
7: يلا اولاد، أولها فراش الدار وآخرها 1000 دينار.
5: قمت وقد كساني الدهش حلته ووقفت لأرى صورته، فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندري.
9: أبو الفتح الإسكندري.
5: الله يهديك يا أبو الفتح، راه معك ترهضة.
9: شكون أسألي؟
5: واش ما عرفتينيش؟
9: لا
5: أنا عيسى بن هشام.
9: لا
5: أنا صاحبك.
7: صاحبي؟ لا
5: أنا من الأقارب.
7: الأقارب كالعقارب.
5: أنا اسمي هشام الله يودي. أنا ما ركب العراق تطوف في الأسواق حاملا بعض الأوراق.
7: أنا
5: ما ركب اليمن بعيدا عن الوطن.
7: شو شو شو شو شو شو شو شو
5: أنا ما ركب مدينة رصافة تنشود أمام باب الخلافة.
7: باب الخلافة؟ أنا
5: ما ركب في بغداد أيام ثمر الأزاد.
7: لا عجب.
5: أنا ما ركب في إصفهان وحمدان تقص عجائب الزمان.
7: لا عجب. أنا بعد عبرني بشفتك.
5: ليش هالحبابين ينكرونا؟ أبو الفتح الإسكندري وعيسى بن هشام أبطال مقامات بديع زمن همداني. لعن الله الشيطان وأبعد النسيان.
7: إيش كتقولي هذا الرجل؟
5: المقامات.
7: إيش من المقامات؟
5: الأسدية والكوفية اللي أنا وقع في الكوفة. كوفة؟ وزرزورانية من زرزوران. والخمرية والملوكية والبغدادية والمجاعية الله ينجينا ونجيك من الجوع. والقزوينية والنيصابورية والساسانية وإبليسية من إبليس العين وغيرها.
7: وإلا بهذا الكلام هذا مازال ما داوك المريستان غير حمد الله.
5: فكرتيني حتى المريستانية حتى هي كاينة.
7: إيه الوهم. هذا الوهم مرض خفيف كيجي يجعل الإنسان يعني كتجعل فيه شي شوية ديال الحمى وكيولي كيدخل ويخرج في الهضره. وشي بعض المرات كيدخل الهضره وما كيخرجش منها بحال هادشي اللي واقع لك دابا انت. يلزمك تمشي عند شي طبيب يكتب لك واحد الحريز وعلقوا معاك راه مزيان.
5: فكرتيني حتى الحرزيه حتى هي كاينه.
7: يا غير اللي قلت لك قولي راه كاينه في مقامات بديع الزمان الهمداني.
5: معلوم مقامات بديع الزمان الهمداني فيها من كل فن طرف. وانت بطلها. هادي سنين وانا عليك نطوف سنين وقرون واليوم لله الحمد لقيتك وعرفتك. ولو أن الضعف صدرك والفقر في ظهرك.
9: والفقر في زمن اللئام لكل ذي علم علامة. رغب الكرام إلى اللئام وتلك أشراط القيامة.
5: هادي عندك في المقامة البصرية.
7: يا رجل راني عمري ما كنت لا في البصرة ولا في حمدان ولا في صفهان. راني مخلط لك مع شي رجل أخر ما كاينش من شي ليا بالكل.
5: كيف يمكن لك في الكرة؟ كيف يمكن لك تغدر العهد اللي على رقبتك؟ بدع الزمن الهمداني خلدك ودخلك التاريخ حتى اصبحتي معروف عن الخاص والعام. هذه اكثر من 1000 سنة وانت على قيد الحياه. استفدوا من تجربتك اجيال واجيال. واليوم بغيتي تهرب من مسؤوليتك.
7: خليني نبقى مستور.
5: نتقت بك الاشعار وخلفتي وراك الاثار.
7: خليني نبقى مستور يا هذا.
5: يا ابا فتح رحنا في اشد الحاجه اليك اليوم اكثر من البارح.
7: يا عيسى بن هشام قلت لك خليني نبقى مستور. راه الحاله خطيره ما بقت اخلاق ما بقى احترام ما بقى ادب ما بقى فن. وجميع اللي طوال لسانه وفي كل بلاد رحمك. خليني نبقى ساكت يا درجه.
5: لله يا ابو الفتح لله. كل ما تروح قل لي كيف جرى لك حتى اصبحتي ترقص القرود في الاسواق. واش تلات بك الايام؟
7: الذنب للايام لالي فاعتب على صرف الليالي. بالحمق أدركت المنى ورفلت في حلل الجبال.
5: فهمني أكثر.
7: بالتجاهل نلت المراد. قالوا العامة من الناس عمله بالتربح وتنجح.
5: لكن يا بالفتح هذا الزمان
7: هذا زمن المشوم كما تراه غشوم. الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم. والمال طيف لكن حول اللئام يحوم.
10: هذا هو أبو الفتح الإسكندري. رجل ما هو طويل متمدد ولا قصير متردد. عمل معنا الجميل. هو من أهل الإسكندرية من الطغور الأموية. جال الآفاق وما كتب العراق. عرف البدو والحضر وزار ربيع ومضر. أينما كان مخاب مهان. أبو الفتح من أهل رم وتم.
11: زمن يا قوم عداني والدار يا أهل أنكرني. بدلت الإقامة بالسفر والنوم بالسهر. وعاني الفقر وأماني القفر. فراش الحجر ووساد المدر. زمن يا قوم عداني والدار يا أهل أنكرني. بدلت الإقامة بالسفر والنوم بالسهر. وعاني اش ضحكي كسي.
5: لله يا ابو الفتح
12: لله واش مازال تبت على المقام الاصفهاني؟
6: المقام ديال هذاك الامام الباسل.
12: هذاك الامام الطاعون.
6: انا عارفه الامام بوقال.
12: لله بالفتح اللي محكي علينا.
6: ماشي معقول المقامات كيبداو بحديثك انت. حدثنا عيسى بن هشام وقال
12: كنت باصفهان.
13: اجت اصفهان
12: بلدان من بلدان الفرس. كنت نتسنى القافله في كل لمحه عاس وقتاش يمشي في الصباح. انا مستعد لسفر توقعته وهذا المؤذن نادى نداء سمعته. تعين علي فرد الاجابه ومشيت للمسجد مع المسلمين الصحابه. قلت استعين بالصلاه على مشقه صحراء البلد.
6: صار عيسى بن هشام في اول الصفوف ووقف مع المسلمين
12: تقدم الامام الى المحراب وقرأ فاتحة الكتاب.
6: قراءة سيدي حمزة مد وهمزة.
12: أنا خايف من فوت القافلة والبعد عن الرحلة. ناض الإمام من بعد الفاتحة ادخل صورك الواقع. أنا أصبحت على نار صبر مصلب وعلى غيد الجمر متقلب.
6: ما بدي غير صبر أو الكلام والقبر. خاف على راسه من خشونة قوم ذاك المقام إذا زغبوا الله وقطع الصلاة بدون سلام.
12: أما فرغ الإمام من ركعته وبدأ التحية بسبابته قلت لقد سهل المخرج وقارب الفرج.
6: خل صورة الفيل وما أدراك من الفيل. وهنا المسلم اللي احنا على من تحت عليها واللي هربونا من فرارها وبقى ديما في التهليل والتكبير إلى يومنا هذا. الآخر اللي احنا على من تحت عليها نبقى عن السلامة رأينا هذا المقامة.

أشتاز بلدة من بلدان أهواز، دتني رجلين ساحة وسط البلاد، عامرة بالتيز والراجع من العباد. لقيت قوم مجتمعين على صوت يستغيث مستمعين. قربت نشوف، لقيت جماعة وسطهم كفوف، لابس كساء من الصوف، يدور مثل الخطروف وهو ينشد.

0: الزمن يا قوم، الزمن يا قوم تكلم دار، والمرأة مطالباني بالمهر. شكون شكون يحسن ويعمل أجر؟ شكون شكون يحسن ويعمل أجر؟ شكون شكون شكيكون شكون؟
1: فرق له والله قلبي وغرورقت له عيني بالدمع، فأعطيته دينارا كان معي. فما لبث أن قال:
2: سكة صفراء أو حمراء، كنت تكون زرقاء، إنما بلاشك خضراء. خبورية خبورية، سير يا اللي ملكك السخاء، الله يعطيك ما تشاء. امضي امضي إلى الله لك الجزاء.
1: هنا عرفت باللي صاحبنا ماشي أعمى حقيقي، كيف يمكن له يعرف لون الدينار اللي أعطيته؟ منفعني غير تبعته باش نعرف أشنا هي نيته.
3: ياك لاباس سيدي، ياك لاباس، ياك ما ندمتي على الدينار اللي أعطيتيني؟ بعد
1: الله تسمح لي بسرك ولا نفتحك من سنك. حيد عليا دلتان. شكون؟ شيخنا أبو الفتح.
3: عرفت السر؟
1: أنت؟
3: أنا أبو قلمون، في كل لون أكون، زج زمان بحمق إن الزمان زبون، لا تكذبن بعقل فما العقل إلا الجنون.
4: أبو قلمون أبو قلمون أبو قلمون، في كل لون في كل لون في كل لون أكون،
3: لتكذبن بعقل فما العقل إلا الجنون.
4: أبو قلمون أبو قلمون أبو قلمون، في كل لون في كل لون في كل لون يكون. أبو قلمون أبو قلمون.

0: علاش قلبوا الفتح الاسكندري على الدينار؟
1: الله يستر، ما فاهمه والو في المقامات الديناريه.
2: هذيك راه ماشي المقامه الديناريه الهبيله، هذيك راه المقامه المكفوفيه
0: والديناريه.
2: ديناريه حلي ودنيك. ها هي
3: حدتنا عيسى بن هشام.
4: كنت ايام ثمر الازاد بمدينه سلام بغداد، ونويت نصدق دينار على أشحاذ رجل في البلاد.
3: يا

0: كنت أيام ثمر الآزات بمدينة السلام بغداد، ونويت نصدق دينار على أشحاذ رجل في البلاد.
1: أشنا هي أشحاذ؟
2: سكتينا
3: يا سيدي. الشحاد انت اللي قالي تبارك الله.
2: شحاد هو واشنا هو انت؟
3: اشنا هو انت هو ايش؟
2: ها عيسى بن هشام صاحب الكلام غادي يفسرها لنا بالتمام.
3: الشحاد هو اللي كيطلب، هو اللي كيسحب على هادشي اللي كنديرو حنا دابا.
2: واش قلنا حنا؟
0: كنت ايام ثمر الازاد بمدينه السلام بغداد، ونويت نصدق دينار

من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرف بنفسي، أنا باكورة اليمن وأعجوبة الزمن. سألوا عني البلاد وحصنها، وسألوا عني الجبال وعيونها، وسألوا عني الخيل ومثلها. سألوا عني من عرف أسرارها وملك أسوارها.

0: مسكينة مع هاد الخدامة هادي.
1: مني اللي كتخصصي كنت اسحال كي حنا نطلق الموسيقى على حر الزاد مصدعنا ومصدع الزلال.
0: ايوا سكت صداع وزبد صداع. الوي سكوت. اها قرين دايزر ادفع الباب الرغيف ادفع. الله يخرج النهار بخير.
1: قبحك الله وسعياك وجهل جعلنا من توقع عني رب العالمين.
0: ماك اخوي على السلامات
1: علاش وكا تكونوا على هاد الواقع ساكنين في كعبي وسمعتوا سلسلوا حديثو
0: ثم كمصروط.
1: هذه هي حال دفع فيها ندفع فيك.
0: لك مركبتي في الطوبيس
1: بحال اللي في علمك. قلت انا اللي فيش على رجليا افضليا ركب في الطوبيس احسن ليكم تيت على رجليا كان احسن.
0: لك موقع السحازه
1: غنعاود هاد بحاجي مسلسل مكسيكي.
0: عاود حسي عاود.
1: كنا واقفين في محطة ديال الطوبيس.
0: ايوا
1: كنستناو الطوبيس.
0: أه؟
1: الناس مزوقين.
0: ياه.
1: ومتولين شعور.
0: ايوا الصباح هذا.
1: مقادين. والعيالات دايرين ها الخضر ها الابيض ها الصفر. البناني هكا. ودايرين داك الشعر ها. اللي بغات اللي شفتي فيه كيبتسم لك. واللي بغات تسولني على الساعة كتسولني بالعدد. كتقول يا كي لقيتي؟ كنقول انا
0: جو سوي با ماري.
1: وطبعا غير بان الطوبيس كلها بان حقيقته.
0: واه واه
1: اللي كان ما استسعرو
0: ولا لو كلب
1: اللي كان قاد حوايجو
0: توشو
1: ايوا اللي كانت فيه الريحه
0: ولات فيه الريحه.
1: واه واه زول خوك الغيبه حتى الزول
0: دخون على الارض
1: وانا عطيت على الغوات وتسواك واك تقرو عين طلع عتقرو ولقيت راسي داخل من الشرجم.
0: إذا طلعت سير الطوبيس بيتي بلاصتك.
1: وين هاد لو بروبليم؟
0: فينا هي المشكل عرفت زعما؟
1: ويز ويز؟
0: لا فينا هي المشكل فينا هي المشكل؟
1: المشكل هو أن الطوبيس كان غادي على هدى من الله.
0: إيوا
1: واحد لقيتها هو يدير غط.
0: أز دار؟
1: غط. شنو؟ جاتو سكتة موتورية. زيد تفضل تفضل.
0: تفضل أنا.
1: أنا بغيت نسول ياك نسول. علاش حنا هاد الناس اللي ساكنين في الحياة الشعبية؟
0: مالنا؟
1: كيخصو لنا غير دوك الطوبيسات اللي فيهم الكزاز. ولا قواه كلهم خرسين والحياة الزوينة اللي فيها الشوارع زوينة وهذا تخصون الطوبيسات هكا كيديروا مع العلم ما عندهم هما ما يديروا بهم كلهم تيكون تي عندهم الطوموبيلات.
0: عندك صح تفضل تفضل
1: تفضل. انا اللي بغيت نعرف السير غفا.
0: نعم.
1: هو هاد الطوبيسات المخرسين.
0: نعم.
1: واش كيتفحصوا تقنيا ولا لا؟ محال. والبعض فيهم يا خويا محال واش عنده حتى لاسورانس. شتي هذاك اللي داز فيك شد في البوله ديال التعيين.
0: هو سوق من بعد
1: من بعد هاد القيزه
0: يا خويا وانا نتحزم تحزمت لك على خزيت
1: وصحتي
0: الهاد على خزيت
1: ووقفت وانا نخطف فيهم. ايوا الناس ايوا الناس
0: ذاكي الصاد
1: يا ايوا المدككون الخدمه امامكم وضيوركم ورعاكم وفلوسكم مشاو لكم والورقه ديال التوقيع المسعون داها لكم. والله ما حزيت حزمت والدفاع حتى تلقاو كل شيء مشى لكم.
0: عندك الصح عندك الصح.
1: وعباد الله يا خويا اللي سمعوني ونزلوا
0: نزلوا يدفعوا
1: الدراري من هنا والعيالات من هنا والرجال من هنا وكيدفعوا ادفعوا ودي غنيو هكا ديما نعطيو فلوسنا ونزيدوها بالدفيع هكا ديما نزيدوها.
0: ايوا زوينه زوينه هاد القضيه هادي خلصتو الورقه وصلتو الطوبيس لبلاصتو.
1: واحد لقيتها يا خويا واحد لقيتها واحد الكار ديال التوريس هكا كيدير وتشها يا عباد الله تسكن فيه عمر طول عمر.
0: داز مسا
1: داز مسا على مسا وقف
0: وقف.
1: ياك ما هبطو السياح
0: هبطو امي وجبدو الماكينه د الزوار وبداو
1: ويلي على سوها راه توهتونا وحنايا مبتسمين وفرحانين
0: عزبكم الحال.
1: واحد لقيت من الكفر
0: كفرتي
1: طبعا طوم فيه ما يتعاد
0: تحقني باليا تبارك الله عليك مرضيتيس.
1: لا ماشي مرضيتش ختم لا سرقوا لنا هذا الاختراع ومشيو يطبقوا عليه بلادهم.
0: ايوا الصغيره داو ما يعاودوا علينا.
1: دابا بغيت نسول
0: هانا
1: تفضل
0: تفضل انت دول
1: واحد المشكل ديال النقل هذا واش غيلقاو له شي حل ولا ما يلقاوش؟
0: هلا ما فاسك تي الحل.
1: لا تفضل
0: الحل السير غيفا كيبان الوقت اللي

0: لك سيدك الخرساس الله يعطيك الزعله. مسكينه معاد خدامه هادي منين كتخصصي قنت اسحالك يا حنان تطلق الموسيقى على حرز مصدعانه ومصدع الزيلان. ايوا سكت صداع وزبد صداع. الوي سكون اها قرين دايزر ادفع الباب الغيفه ادفع الله يخرج النهار بخير. اي قبح الله قبحك الله وسعياك وجهل جعلنا من سوى كل عالم يا رب العالمين.
1: ماك اخويا على السماء
0: علاش وكتكونوا على غدوة كاع ساكنين في كاعبي وسمعتوا السلسلة وعليتوا تماك مصروط هادي حد دفع فيا ندفع فيك.
1: لك ما جبتي في الطوبيس
0: بحال اللي في علمك قلت انا اللي فيش على رجليا افطرية اركب في الطوبيس احسن ليكم جيت على رجليا كان احسن.
1: لك موقع السي حازة
0: غنعاود هاد بحال شي مسلسل مكسيكي.
1: عاود السي حازة
0: كنا واقفين في محطة ديال الطوبيس
1: ايوا
0: كنستناو الطوبيس
1: أه؟
0: الناس مزوقين
1: yeah.
0: ومتولين شعور
1: ايوا الصباح
0: مقادين yeah. والعيالات دايرين هول خضر هول بيض هول البناني هكا ودايرين داك الشعر اللي بغات اللي شفتي فيه كيبتسم لك واللي بغات تسولني على الساعة كتسولني بالعدد كتقول يا كي لقيتي كنقول انا
1: Je suis pas marié.
0: وطبعا غير بان الطوبيس كلها بان لها حقيقته.
1: واه واه
0: اللي كان ماس الصحراء
1: ولا لو كلب
0: اللي كان قد حوايزو
1: توشو
0: ايوا اللي كانت فيه الريحه
1: ولات فيه الريحه.
0: واز وهزوا لك خوك الغيفه حتى هزوه
1: دخون على الارض
0: وانا عطيت على الغوان وتسواك واك عتقر روح عيبك راه عتقر روح ولقيت راسي داخل من الشرجم.
1: اذا طلعتي للطوبيس سديتي بلاصتك ويز لو بروبليم فينا هي المشكل عرفت زعما
0: ويز ويز
1: لا فينا هي المشكل فينا هي المشكل
0: المشكل هو ان الطوبيس كان غادي على هدى من الله
1: ايوا
0: واحد لقيته هو يدير غط
1: اش دار
0: غط شنو جاتو سكته موتوريه زيد تفضلت تفضل تفضل انا بغيت نسولك يا عافيه
1: عاد نسول
0: علاش حنا هاد الناس اللي ساكنين في الحياه الشعبيه
1: مالنا
0: كيخصهم غير دوك الطوبيسات اللي فيهم الكزاز والقواه كلهم مخرسين والحياة الزوينة اللي فيها الشوارع زوينة وهذا تخصهم الطوبيسات هكذا يديروا مع العلم ما عندهم وما يديروا بهم كل شيء كل شيء عنده الطوموبيلات
1: عندك صح تبدأ تفضلني
0: تفضلني
1: أنا بغيت نعرف السير الغفا
0: نعم
1: هو هاد الطوبيسات المخصصين
0: نعم
1: واش كيتفحصوا تقنيا ولا لا
0: محال والبعض فيهم يا خويا محال واش عنده حتى لاسورانس شتي هذاك اللي داز فيك شد في البوله ديال 90
1: إوا سوق من بعد
0: من بعد هاد القيته
2: يا خويا وانا نتحزم تحزمت لك على خزيت
1: وستحتي
2: الهاد على خزيت ووقفت وانا نخطف فيهم
0: ايوا الناس ايوا الناس
1: باقي الصاح
0: يا ايها المدككون الخدمه امامكم وضيوركم ورعاكم وفلوسكم شاوليكم والورقة ديال التوقيع المسعون اداها لكم والله ما حزيت حزمتوا الدفاع لتتلقاو كل شيء مساليكم.
1: عندك الصح عندك الصح
0: وعباد الله يا خويا اللي سمعوني ونزلوا
1: نزلوا يدفعوا
0: الدراري من هنا
1: ايه
0: والعيالات من هنا
1: ايه
0: والرجال من هنا وكيدفعوا ادفعوا وبدي يغنيو هكا ديما نعطيو فلوسنا ونزيدوها بالدفيع هكا ديما نزيدوها ايوا زوينة
2: زوينة هاد القضية هادي خلصتو ورقة وصلتو الطوبيس لبلاصتو
0: واحد لقيتها يا خويا واحد لقيتها واحد القار ديال التوريس هكا كيدير وتشها يا عباد الله تسكن فيه عمر طول عمرك
1: دازو مسا
0: داز مسا علاش مسا وقف
1: وقف ياك ما هبطو السياح
0: هبطو امي وجبدو الماكينة الزوار وبداو
1: ويلي على السوها
0: راك توهتونا
1: وحنايا مبتسمين وفرحانين
0: عزبكم الحال واحد لقيتهم الكفر
1: كفرتي
0: طبعا انتم في ما تعاد
1: تحكي لي ضاليه تبارك الله عليك مرضيتيس
3: لا ماشي مرضيتش
1: اه
0: خصهم يسقوا لنا هذا الاختراع ومشيو يطبقوه عليه بلادهم
2: ايوا التصويره الدوم يعاودوا علينا
0: دابا فين نسول
1: هنا
3: تفضل تفضل انت الاول. واحد المشكل ديال النقل هذا واش غيلقاو له شي حل ولا ما يلقاوش؟
4: على ما فاسك سي الحل.
3: لا تفضل
4: الحل السر غير فكيبان الوقت اللي كيوصل الموظف متاخر للعمل ديالو وعلى الدخله كيلقى الورقه مسات عند المسؤول وبيه فيه كيتحرم من نص المندا ديالو
3: كيشد 16000 ريال.
5: هذاك اللي ما عرف سميتو كيكضم ولا ما عرف داك الشيء تاع الزبرو
3: كاتب قال هو كاع من المندا 4000 ريال يشري بها قن بيجي يجي يبيعها عندكم.
4: ودي خلي داك الزمل بارك. المهم
3: نعم
4: قول لي
3: نعم
4: كيفاش درت توصلتي؟
3: قربت الطرحه.
4: الطرحه
3: نعم حلاص عوض ما نجي برن جيت بحرن.
4: بحرن؟
3: نعم في الفلوكة.
4: فلوكة؟
3: وب 20 ريال.
4: أويلي وصبقى السواسين هذا النقد 20 ريال.
5: ايه هم ولي الفليك والله يكون في عونكم
4: 20 ريال ما تدي لكم صار بعض يلا حرصة وأتي بس تفطروا.
3: فكاسين في الفطر
4: هذا باقي مفترسي
3: باقي
4: وزين قولك
3: نعم
5: راه مهنية حتى قدامها الرغيفة
4: ديال السحمة
5: لا ديال السكام.
4: وطلع فطر طلع
3: أجي معها البنكة.
5: من بنكة بزر؟
3: مبنكة
4: مبنكة القزامة. القزامة
3: الكسالة الحمام.
4: لا سبغيتيها هذيك هي الضحية رقم 7.
3: استنسف أزي لناسي
6: شعور ومغمور بالإحساس والدليل هو أني كنحبك
3: صح.
6: رغم الفوارق الطبقية اللي بيني وبينك رغم أنت من عائلة مزوزتة وأنا من عائلة غنية.
3: إيوا شتي شتي عشان ما كنقول لك راك مبلوز المبلوز
6: قلت لك تعاوديها
3: معلوم نعاودها لأنك ديما محسسني بالفرق اللي بيني وبينك ديما محسسني باللي أنت ولد من الدار وأنا مجرد خدمة عندكم في هذا الدار.
6: لا حرام عليك كيف تقول حرام عليك حاشا حاشا واش تكوني خدامة الحبيبة ديالي.
3: الحبيبة الحبيبة غير بالفم حيني عليك الشلابي.
6: أنا شلابي أنا أنا شلابي أحبيت
3: تحبك جنية يا العفريت.
6: اش بغيت عندي عاوتاني؟
3: اش بغيت عندك؟ مالك ما حققتش في داكشي اللي رغبتك عليه؟
6: اش من شي وفكريني راه كنسى
3: ياك داك النهار رغبتك تطلب باك
6: ويا سنسير
3: باش يساوك فمك ويخدموا لي اخويا.
6: يخدم اخوك؟ اخوك ويلي ويلي الله يرزيني في عمتي هنيه الا نسيت.
4: هاي هاي هذاك البرهوس ما تقصد بدم هنيه على لسانك
6: انت سير سير سكون سير
4: سير كون. انا نيت كاع ما مسالي شغل السداب وطيس المراهقين.
6: الله يتم
4: جلس يا بالله سكت صوت عليا دق الحياه
3: اسكو عمر انت مول العقل. ايوا وداك النهار رغبتك دبر لي غير على 60000 ريال وكاع ما قدرتي.
6: فاتينا فاتين الله يهديك راه لما زفيت على الصاك ديال ماما راه ما لقيت غير داكشي اللي عطيتك. واه 30000 ريال كاع ما قداتك
5: زفيتي على الصاك ديال ماما.
4: ساي لا ريدك يا والدي
6: جلس
4: يا عرازه جلس راه كنتطواس
3: الشيطان حتى العاشورة. والخاتم علاش رغبتك حتى هو نسيتيه؟
6: فاتينا فاتين الله يهديك وديك السنسله عاد شريت ليك.
3: لا غدي مشات في الحمام سلسله
6: مشات في الحمام. وانا شنو ذنبي؟
4: ذنبك السي عمر ذنبك انك سريتيها في وسط صفرت الصفيفير طوس.
3: ايه ذنبك انك شريتيها لي فلوس المساكين الفلوس اللي كانت كتعطيك حبيبتي هنيا باش توزع كل جماعة المساكين.
6: ودي الله يهديك راه حتى انا مسكين الله يهديك فاتي.
4: مسي حسومة عليك تكون انت مسكين وصعيب لك اسم مسكين في هالطوله هذه. الله يهديك السي عمر الله يهديك كيفاش تكون مسكين وتا وتحاز عباس الملياري صاحب المعامل والمتاصير والمصانيع والزوطيات.
6: الزوطيات واش هادشي كامل وقاطن عليا المصروف قال لك ما يردوا لك 4000 درهم اللي كيعطيوني حتى ننجح في الامتحان. دابا دخلنا لك بالله واش 80000 ريال حتى هي فلوس
4: شحال
6: وغير من شهر لشهر.
4: ويلي
7: كيسريها كل قساوس 80000 ريال مسلسل
8: مسلسل
7: خاصك تحتز
8: ياك
7: سمعتها وكثر
8: شتي ما قلتي الصح
7: الله يسر
9: يا الله شكون اللي كذب عليك وقال لك 80000 ريال حتى هي فلوس
8: ماشي فلوس
9: لا
8: ياكي ايوا قولي لها طيط
9: معلوم غادي تقولها ما طيط ولا طيط ديال ما طيط
7: يا خويا حيت كتقولهم ساهلين ماهلين ما سهرتي فيهم ما خلصتي تفكري وضربتي الطواول حتى الكليات بحال كرانك ما تصعبتيش في الطوبيسات وزليك مكحوسي مع السانتي ما حفظتيش تحت البالي ديال السوارع اللي يالي على طولها ما باعوش والديك حوايج دارهم باش تريو تكتبو المرضع بداية كل سنة عندك الحق تدور يا سي عمر كتسمع عندك الحق تقول 80000 ريال ماشي فلوس
8: ومش طبعا واش تي انا وانا على بحالات المحاضرات الخاوية ديالكم علاش ديما مفتح من الكلية ما عندي من تبارك الله عليك بابا تبارك الله عليك اوليدي السلم فرتح
7: بابا الله ديك خلاتيني حتى كنت غادي كان وهنا بابا بونجور
8: بونجور بابا خلاتيني واش غادي نقول لك يا وليدي يا حبيبي سير يا وليدي الله يقلل حياك صبا صبا
7: بابا وحنا غير جمعك عطيني البسالات نما نسيت بابا بابا الله يخليك راه غنعاود نتعقد وغنسقط في الامتحان وغنضحك فيكم الجيران
8: ها تعاود تسقط في الامتحان هي دابا بالسلامه والعافيه هاد العام كررتي القسم
7: بابا الله يهديك
8: جاوبني يا مسخوط الوالدي
7: اه بابا
8: واش كررتي القسم جاوبني
7: بابا السكوت علامه السقوط
8: ها السكوت علامه الرضا وكتقولها بوجهك حمار وعلى كيف بغيتي نقرا وتجردتيني من كل حقوق الانسانيه
7: حقوقك الانسانيه
8: وكذا علاقاتي الحيوانيه
7: علاقاتك الحيوانيه يا الحيوان
8: امشي شافي في ريت اليوم الزنقه بلجي الامريكان اعز صديق عندي خرجتي من الفيلا القرد يويو صيفطي لحديقه الحيوان وكيف بغيتي نقرا بلا مشاب لك الكلب لا قرد شتي بابا انا عايق بك انا والله لا عايق بك انت بغيتي كل عام كنسقط نسقط نسقط باش

0: مسكينة مع هاد الخدامة هادي.
1: مني اللي كتخصصي كنت اسحال كي حنا نطلق الموسيقى على حر الزاد مصدعنا ومصدع الزيلان.
0: ايوا سكت صداع وزبد صداع. الوي سكت. اها قرين دايزر ادفع الباب الرغيف ادفع. الله يخرج النهار بخير.
1: قبح الله قبحك الله وسعياك وجهل جعلنا من توكل على من رب العالمين.
0: ماك اخويا على السماء
1: علاش وكتكون على هاد الوقت تاع ساكن في كعبي وسمعتو السلطان وعلى البيت تماك مصروط. هادي حد دفع فيا ندفع فيك.
0: كبرك بتي في الطوبيس
1: بحال اللي في علمك. قلت انا اللي فيش على رجليا افطر ليا ركب في الطوبيس صح احسن ليك ومشيت على رجليا كان احسن.
0: ديك موقع الاستحاذة
1: غنعاود هاد بحاجي مسلسل مكسيكي.
0: عاود تهزي عاود.
1: كنا واقفين في محطة ديال الطوبيس كنستناو الطوبيس الناس مزوقين ومتولين شعور
0: هو الصباح هذا
1: مقادين والعيالات دايرين ها الخضر ها البيض ها الصباح البناني هكا ودايرين داك الشعر اللي بغات اللي شفتي فيه كيبتسم لك واللي بغات تسولني الساعة كتسولني بالعدد كتقول يا كي لقيتي كنقول انا
0: Je suis pas marié.
1: وطبعا غير بان الطوبيس كلها بان لها حقيقته.
0: واه واه
1: اللي كان مستصعرو
0: ولا له كلب
1: اللي كان قد حوايزو
0: توشو
1: ايوا اللي كانت فيه الريحه
0: ولات فيه الريحه.
1: واه وهزو لخوك الغيفه حتى هزوه
0: دخون على الارض
1: وانا عطيت على الغواط وتسواك واك تقرو عينك راه تقرو ولقيت راسي داخل من الشرجم.
0: اذا طلعتي الطوبيس ديتي بلاصتك
1: ويز لو بروغرام.
0: فين هي المشكل عافاك زعما
1: ويز ويز.
0: لا فين هي المشكل فين هي المشكل.
1: المشكل هو ان الطوبيس كان غادي على هضم الله
0: ايوا
1: واحد لقيته هو يدير غط
0: ازدان
1: غط شنو جاتو سكته موتوريه. زيد تفضل تفضل
0: تفضل.
1: انا بغيت نسولك يا عافاك عاد نسول علاش حنا هاد الناس اللي ساكنين في الحياه الشعبيه
0: مالنا
1: كيخصهم غير دوك الطوبيسات اللي فيهم الكزاز والقواه كلهم خرسين والحياة الزوينة اللي فيها الشوارع زوينة وهذا تخصهم الطوبيسات هكا كيديروا مع العلم ما عندهم هما ما يديروا بهم كلهم تيكون تي عندهم الطوموبيلات.
0: عندك صح تفضل تفضل
1: تفضل. انا اللي كنت عارف السير غفا
0: نعم
1: هو هاد الطوبيسات المخصصين واش كيتفحصوا تقنيا ولا لا محال. والبعض فيهم يا خويا محال واش عنده حتى لاسورانس. شتي هذاك اللي داز فيك شد في البوله ديال التعيين
0: ايوا سوقع من بعد
1: من بعد هاد القيزة يا خويا وانا نتحزم تحزمت لك على خزيت
0: وصحتي
1: الهاد على خزيت ووقفت وانا نخطف فيهم. ايوا الناس ايوا الناس
0: ذكي الصان
1: يا ايها المدككون الخدمة امامكم وضيوركم وراءكم وفلوسكم جاوريكم والورقة ديال التوقيع المسعون اداها لكم. والله ما حزيت حزمت والدفاع لتتلقاو كل شيء سالكم.
0: عندك الصح عندك الصح.
1: وعباد الله يا خويا اللي سمعوني ونزلوا
0: نزلوا يدفعوا
1: الدراري من هنا والعيالات من هنا والرجال من هنا وكيدفعوا ادفعوا ودي غنيو هكا ديما نعطيو فلوسنا ونزيدوها بالدفيع هكا ديما نزيدوها. ايوا زوينة زوينة هاد القضية هادي خلصتو الورقة وصلتو الطوبيس لبلاصتو. واحد لقيتها يا خويا واحد لقيتها واحد الكار ديال التوريس هكا كيدير وتشها يا عباد الله تسكن فيه عمر طول عمر.
0: داز مسا
1: داز مسا علاش مسا وقف
0: وقف ياك ما هبطو السياح
1: هبطو امي وجبدو الماكينة الزوار وبداو
0: ويلي على سوها
1: راه تسوحتونا وحنايا مبتسمين وفرحانين
0: عزبكم الحال.
1: واحد لقيتها وين الكفر
0: كفرتي
1: طول عبدهم الدفاع ما يتعاد
0: تحقق نضالية تبقى ذلك مرضيتيس.
1: لا ماشي مرضيت خصهم لا يسرقوا لنا هذا الاختراع ومشوا يطبقوا عليه بلادهم.
0: ايوا التصويره داو ما يعاودوا علينا
1: دابا بغيت نسول
0: هانا
1: تفضل.

0: ما نجي برا جيت بحرا.
1: بحرا؟
0: نعم في الفلوكة.
1: فلوكة؟
0: وبعشرين ريال.
1: أويلي وسبق خاصي وسيلة النقل بعشرين ريال. ايه همي الفليك والله يكون في عونكم. عشرين ريال ما تدي لكم في 4 ديال الحرصة وأتاي بس تفطروا.
0: فكرتيني في الفطور؟
2: هذا باقي مفطرتي.
0: باقي؟
2: وزين نقول لك.
0: نعم.
1: راه همي هنيا حاطة قدامها رغيفة ديال الزحمة لا ديال السكامة.
2: وطلع تفطر طلع.
0: أجي. معها البنكة.
2: من بنكة أوزر؟
0: من بنكة.
1: من بنكة القزامة.
0: القزامة كسرت الحمام.
1: لا بغيتيها.
0: هذيك هي الضحية رقم 7.
1: أحسن تحس أزل ناسي.
3: حرام عليك انا راه كلي شعور ومغمور بالاحساس والدليل هو اني كنحبك
0: صح
3: رغم الفوارق الطبقيه اللي بيني وبينك رغم انت من عائله مزوزتك وانا من عائله غنيه
0: ايوا شتي شتي اش دابا كنقول لك راك مبلوص المبلوص
3: عاوتاني كتعاوديها
0: معلوم نعاودها لانك ديما محسسني بالفرق اللي بيني وبينك ديما محسسني بلي انت ود مول الدار وانا مجرد خدمة عندكم في هذا الدار.
3: لا حرام عليك كيفاش ولا حرام عليك حاشا حاشا واش تكوني خدامة الحبيبة ديالي.
0: الحبيبة غير بالفم حيني عليك الشلهبي.
3: أنا شلهبي أنا.

0: مسكينة مع الخدمة هذه. مني اللي كتخصصي كنت اسحال كيحل نطلق الموسيقى على حر الزاد مصدعنا ومصدع الزيران. ايوا سكت صداع وزبد صداع. الوي سكوت. اها قرين دايزر ادفع الباب الغيف ادفع.
1: الله يخرج النهار بخير.
0: كبح الله كبحك الله وسعياك وجهل جعلنا من توكل عني رب العالمين.
2: ماك اخويا على السماء
0: علاش وكتكون على غد الله تاع ساكن مسكعني وسمعتو سلطانو عليتو ماك مسروط هذه حد دفع فيا ندفع فيه
2: لك ماك بتي الطوبيس
0: بحال اللي

0: قلت انا هي جيت على رجليا افطرية ركب الطوبيس صح احسن لكم جيت على رجليا كان احسن
1: ديك موقع السي حازه
0: غنعاود هاد بحاجي مسلسل مكسيكي
1: عاود السي عاود
0: كنا واقفين في محطه ديال الطوبيس كنستناو الطوبيس الناس مزوقين ومتولين شعور
1: هو الصباح هذا
0: مقادين والعيالات دايرين ها الخضر ها البيض ها الصفر البناني هكا ودايرين داك الشعر اللي بغات اللي شفتي فيه كيبتسم لك واللي بغات تسولني الساعة كتسولني بالعادة كتقول لي كي لقيتي كنقول انا
2: Je suis pas marié.
0: وطبعا غير بان الطوبيس كلها بان لها حقيقته.
2: واه واه
0: اللي كان مستصعرو
2: ولا لو كلب
0: اللي كان قد حوايزو
2: تمشطو
0: ايوا اللي كانت فيه الريحه
2: ولات فيه الريحه.
0: واه وهزو لخوك الغيفه حتى هزوه
2: دخون على الارض
0: وانا عطيت على الغواط وتسواك واك عتقر روحي يطلع عتقر روح ولقيت راسي داخل من الشرجم.
1: اذا طلعتي الطوبيس ديتي بلاصتك وين از لو بروبليم؟ فينا هي المشكل عرفتك زعما
0: ويز ويز
1: لا فينا هي المشكل فينا هي المشكل
0: المشكل هو ان الطوبيس كان غادي على هضم الله
1: ايوا
0: واحد لقيته هو يدير غط
1: اش دار
0: غط شنو جاتو سكته موتوريه زيد تفضل تفضل
1: تفضل
0: انا بغيت نسولك يا عبد العم نسول علاش حنا هاد الناس اللي ساكنين في الحياه الشعبيه
1: مالنا
0: كيخصو لنا غير دوك الطوبيسات اللي فيهم الكزاز والقواه كلهم مخرسين والحياة الزوينة اللي فيها الشوارع زوينة وهذا تخصوا من الطوبيسات هكا كيديروا مع العلم ما عندهم هما ما يديروا بهم كلهم تيكون تي عندهم الطوموبيلات
1: عندك صح تفضل تفضل
0: تفضل انا
1: اللي بغيت نعرف السير غفا
0: نعم
1: هو هاد الطوبيسات المخرسين
0: نعم
1: واش كيتفحصوا تقنيا ولا لا
0: محال والبعض فيهم يا خويا محال واش عنده حتى لاسورانس شتي هذاك اللي داز فيك شد في البوله ديال التعيين
1: ايوا سوقع من بعد
0: من بعد هاد القيزة يا خويا وانا نتحزم تحزمت لك على خزيت
1: وسطحتي
0: لا على خزيت ووقفت وانا نخطف فيهم ايها الناس ايها الناس
2: ذكي الصان
0: يا ايها المدككون الخدمة امامكم وضيوركم وراءكم وفلوسكم جاوليكم والورقة ديال التوقيع المسعون اداها لكم والله ما حزيت حزمت والدفاع يتفرقوا كل شيء يساعدكم
1: عندك الصح
0: وعباد الله يا خويا اللي سمعوني ونزلوا
1: نزلوا يدفعوا
0: الدراري من هنا والعيالات من هنا والرجال من هنا وكيدفعوا ادفعوا ودي يغنيو هكا ديما نعطيو فلوسنا ونزيدوها بالدفيع هكا ديما نزيدوها
1: ايوا زوينة زوينة هاد القضية هادي خلصتو الورقة وصلتو الطوبيس لبلاصتو
0: واحد لقيتها يا خويا واحد لقيتها واحد الكار ديال التوريس هكا كيدير وتشها يا عباد الله تسكن فيه عمر طول عمر
1: دازو مسا
0: داز مسا علاش مسا وقف
1: وقف ياك ما هبطو السياح
0: هبطو امي وجبدو الماكينة الزوار وداو
1: ويلي على سوها
0: راك توهتونا
1: وحنايا مبتسمين وفرحانين عزبكم الحال
0: واحد لقيتها وين الكفر
1: كفرتي
0: طمعه تم دفيع ما يتعاد
1: تحقني باليا تبارك الله عليك مرضيتيس
0: لا ماشي مرضيتش ختم لا ساقوا لنا هذا الاختراع باش يطبقوا عليه بلادهم
1: ايوا الصغيره داو ما يعاودوا علينا
0: دابا ما تنسول
1: هانا
0: تفضل
1: تفضل انت دوي
0: واه هذا المشكل ديال النقل هذا
1: اييه
0: واش غيلقاو له شي حل ولا ما يلقاوش
1: هلا ما فاسقتي الحل
0: لا تفضل
1: الحل السير غيفا كيبان الوقت اللي كيوصل الموظف متاخر للعمل ديالو وعند الدخله كيلقى الورقه مسات عند المسؤول وبيه فيه كيتحرم من نص المنطقه ديالو
0: كيشد 16000 ريال هذاك اللي ما عرفش سميتو كيكضم ولا ما عرفش داك الشيء تاع الزبره كتبقى له هو كاع من المنطقه 4000 ريال ايوا شنو بيعقل باش يجي يبيع عندكم
1: ودي خلي داك الزمل بارد المهم
0: نعم
1: قول لي
0: نعم
1: كيفاش درت توصلتي
0: قربت الطرحه
1: طرحه
0: نعم
1: حالا
0: عوض ما نجي برن جيت بحرن
1: بحرن
0: نعم في الفلوكه
1: فلوكه
0: وب 20 ريال
1: اويلي واش باقا خاصني واش فينا النقد 20 ريال همي الفليك والله يكون في عونكم 20 ريال ما دي لكم في اربع ديال الحرصه واتاي باش تفطروا
0: فكرتي في الفطور
1: هذا باقي مفطرتي
0: باقي
1: واش نقول لك
0: نعم
1: راه همي هنيه حاطه قدامها الرغيفه ديال الزحمه لا ديال سكام وطلع تفطر طلع
0: اجي معها البنكه
1: من بنكه
0: ب
3: بركه.

0: إن في العودة إلى سيرة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم أبلغ العبر للبشر وللمسلمين خاصة. كانت المبشرات بمولده لا تحصى، منها ما أدركه البشر ومنها ما خفي عنهم، وكان ثمة الكثير من الحنفاء من العرب كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ينتظرون قدومه بصبر لا ينفد، حتى أن قيصر الروم عرف من رهبان النصارى بمبعثه الشريف، والتقى جده هاشم بن عبد مناف في القدس وعقد له صك الإيلاف بالسماح له بالتجارة إلى بلاده، وقيل إنه أراد تزويجه إحدى بناته. والروايات المؤكدة حول مولده الكريم ومبعثه الشريف تكاد لا تحصى، وليس لنا من غاية في هذا الفيلم الذي يصور بعض المبشرات بمولده صلوات الله وسلامه عليه إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليكون أثرا فنيا مصورا عسى أن ننفع به عامة المسلمين. ألم نسقي الحجيج وننحر المثلاقة الرفدا، وزمزم في أرومتنا ونفقأ عين من حسدا، فإن نهلك فلم نملك، ومن ذا خالد أبدا،
1: ومن ذا خالد أبدا.
2: أهلا بسيد قريش.
1: قريش التي لا ترعى ذمة ولا تخفر حرمة.
3: مهلا يا عبد المطلب، مهلا.
4: وفيما غضبك يا أبا الحارث؟
1: أخبري القوم يا حرب، أخبرهم كيف قتلت اليهودي دون أن ترعى في ذلك ذمة.
4: أنا
1: ورب هذا البيت، إن لم تتدارك ذلك سأجعلها حربا أوارها الرجال والدماء.
2: تريث تريث.
1: لا تريث بعد ذلك. أيقتل رجل بين ظهرانينا ويؤخذ ماله ويسفك دمه في أرض الله الحرام؟ ما أبقينا للعرب إن نحن فعلنا ذلك.
5: لا، واللات والعزة لئن كان قد فعلها لأذبحنا.
4: مهلا يا أمية مهلا.
6: الدية الدية.
1: إنا نرعى ذمتنا ونحفظ حرمتنا، فليس يضيع دم ولا يبقى هدم. إن حربا ابن أمية قد أغرى فتيانا قتلوا الرجل، فإن لم يدفع الدية أنا دافعها. 100 من الإبل.
5: بل ندفعها يا أبا الحارث، 100 من الإبل وتزيد.
3: هذه أموال ابن عمي، وإن نقصت فأنا كفيل بإعادتها.
4: بارك الله بك يا سيد قريش، وربي موسى الكليم، إنك راع للذمم، حافظ للحرم، يؤتمن جوارك، آمن جارك.
1: إياك والكرة يا حرب، في المرة المقبلة لن تسلم.
5: دع عنك يا أبا الحارث، فلا مرات المقبلات.
7: أنعم صباحا يا عمران المخزومي.
8: مرحبا بك يا ابن.
7: قد أممتك في حاجة 100 درهم من أقترضها،
8: والسداد
7: عند جني البلح
8: بعد شهرين.
7: كن قل ذلك.
8: إذا ستعيدها 140 درهما،
7: أليس ذلك بكثير؟
8: إذا عليك باليهودي فربما يقرضك بأقل من ذلك.
7: حسنا حسنا، 140 بعد شهرين.
8: هاك 100 درهم، لا تتأخر حتى تعفي نفسك من الرق.
7: مرحبا يا عمران، يا رجل،
8: هل أتيت بالدين الذي عليك؟

0: ولما لا نطرد المخالفين جميعا من حظيرة الدين؟
1: إنه البحث في سبيل الوصول إلى أركان العقيدة وتقرير المسيحية.
0: ولكن هناك ما لا يحسب منها، وإنما يحسب من الكفر والضلالة.
1: هذا بنظرنا، ولكن بنظرهم إنما هو الإيمان.
0: إننا في محنة إذن.
1: أجل يا ورقة، لم تبق ملة من الملل إلا حكمت على منافقيها بالمروق والهرطقة
0: ومنازعات العروش.
1: هذا ما يهدد الأمان والإيمان أيضا.
0: قد آن الأوان،
1: إننا أضحينا بحاجة لذلك.
2: يا ليت شاري عنك دقتنوس، إذا أتاها الخبر المرموس، أتخلق القرون أو تميس؟ لا بل تميس، إنها عروس.
3: إلى أين ابن جدعان؟
4: لأمنعه من الطواف في البيت الحرام.
3: ولما تفعل هذا يا عبد الله؟ إنه يردد شعر لقيط بن زرارة الذي تزوج ابنته.
4: هذا المجوسي فعل فعلة ابن زرارة، أنا أعرفه.
3: رب البيت ورب إبراهيم هو الذي تؤول إليه الأمور، فدعه يا عبد الله ولو أنه استحل محاربا.
5: ولكننا يا عبد المطلب نحن لا نبيح المحارب.
3: قد أغرقوا في عقيدتهم وفي اتباع صغائر الأرباب، ولكن هذا الأمر لن يفوت.
2: يا ليت شعري عن دفنه، إذا أتاها الخبر المرموز، فتخلق القرون أو تميت، لا بل تميت، إنها عروس.
6: أخبر ياقوت ذلك الحبر الجاهل أننا ننكر كل رأي غير النصوص المكتوبة والمنسوبة إلى موسى الكليم، وقل له إن ردنا موجود في هذا الكتاب.

0: احفر زمزم، إن حفرتها لن تندم، هي تراث من أبيك الأعظم، لا ينزف ماؤه أبدا ويسم، يسقي الحجيج الأعظم مثل نعام جافل لم يقسم، ينذر فيها ناذر بمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست بعض ما قد تعلم، هي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم.
1: هكذا إذن يبحث عن بئر أبينا إسماعيل ويشوه المسجد الحرام؟
0: أجل، هاتف جاءه في المنام يخبره بمكانها.

0: الحمد لرب الكعبة، الحمد لرب الكعبة، الحمد لرب الكعبة، الحمد لرب الكعبة، الحمد لرب الكعبة.
1: ولكنها بئر إسماعيل يا عبد المطلب، ولنا حق فيها،
2: وقد اختصصت بذلك دونكم.
1: نحتكم إلى الله.
2: فليكن.
1: على الذهب والسيوف عند صاحب الآلهة في الكعبة، وعلى البئر عند كاهنة بني سعد هزيل.

الرياضية في بث مباشر طيلة أيام المنافسة. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة من 5 إلى 9 من غشت مباشرة على الرياضية TNT.

0: انا هناك.
1: ايه طب
2: وريني.
1: ايه ده؟ بقول لك انا بيجي دقات قلبه محتاج اكشف.
3: والله بريء يا بيه، ما عملتش حاجه.
0: اموت في السناجب.
1: بندق.
3: لا كمان رانيا تمسكي معايا بقى.
0: You like tak tak tak?
4: Yes, yeah.
0: I show you tak tak. Yes, but not here.

0: قدر.
1: يلا كوره العب ولا
0: هيعلم عليك، هيعلم عليك.
2: انا وذا مين ايفنت اوف ذا ايفنينج انجو.
3: سموها بقى سموها.
4: انا ايه مطلعها
0: على فلان جير.
5: يا رئيس انا شفت حد من ولاد رزق تحت في الصاله.
0: انت متاكد؟
5: ايوه متاكد.
0: يبقى اكيد مش جاي لوحده، جايب اخواته معاه. عايزكم تسحبوه بالراحه كده على المخزن.
6: حلو قوي. عسل. وانت كمان عشان ما تزعليش.
5: استاذ اتفضل معانا.
6: ثواني بلعب.
5: استاذ
6: بقول لك بلعب يا عم، حرام عليك، مالي حلال فيه ايه؟ حد يعمل كده؟ طب استنى ما تمدش ايدك، طيب لما لم فلوس
5: بس. اتفضل يا استاذ.
6: طب اسلم على بنت خالتي. اوعى يا عم كده. طيب
5: اتفضل يا فندم.
7: يا عم اهدى على نفسك، ما كله بالعقل فيه ايه؟

0: استنى يا ابن الدواوة.
1: ارجع يا
0: 40 راجل على رجلين ونصين، ده كده مش فير خالص. اهلا يا رضا، الحمد لله على السلامة. ليك وحشة والله. خير، جايين ليه؟
1: ابدا، كنا قاعدين زهقانين فقلنا ننزل نشط من المكان الطاهر ده.
2: لا بس للامانه يا شربيني، انت عامل مكان عالمي، حاجه كده 7 ستارز يا جدع. مستوى النسوان اعلى والكمكمه اقل.
0: ده مكان انبساط يا جماعه، اللي انتوا بتدوروا عليه مش عندي. ولو عندي يا رضا، يعني انت لمم اخواتك وداخل عليا كده عامل غاغه من غير سلاح، وفاكر نفسك هتاخده وايديك فاضيه؟
1: لا لا لا، فاضيه ايه، سلامه الشوف، ان انا جايب لك معايا التنين.
0: هايل ده، كبير ويعمل نمر عندي.
3: وماله، مش عيب، هيترزق برضه.
0: جراد انت وهو، انتوا ما تعصوش من اللي حصل لكم المره اللي فاتت؟ مش كفايه عين اخوك اللي اتقلعت؟
1: لا

0: أصلي يا شايب
1: راك يا شربيني، كان نفسي أجيلك المكان قبل ما كسره. يلا يا أساطير.
2: لا مؤاخذة يا رجالة، أنا كنت داخل بكام؟ حد شافه؟
3: لا تطوروا، احنا مش جايين نعمل نوش، جايين ناخد ولاد رزق وماشيين.
4: تبع مين يا ابني؟
3: احنا رجاله سلطان الغول.
5: نزل سلاحك.
2: نزل سلاحك يا شايب.
5: نزل سلاحك
2: مش ناسك جاي.
6: نزل يا شايب.
2: نزل سلاحك
1: اهدى.
3: هاتوه.
2: مش قلت لك اهدى؟

0: ازيك يا رضا؟ عرفت انا مين؟
1: طبعا هو في حد يجهل الطلة دي؟ سيادتك السحر الهندي الجديد.
0: طب فكر كده، انت ما زعلتش حد قريب؟
1: يا بنت الورمة يا حنان، عملتيها؟ سعادتك دي مراتي وانا حر، وبعدين لما وزع قال هنا صالحنا.
0: طب شوف يا رضا، انا في ثلاث حاجات ما بحبهمش. اول حاجة ما بحبش الهزار، فكل ما هكتر منه هقفل منك اكتر من هقفل. تاني حاجة ما بحبش العنف، فما تضطرنيش اعمل حاجة ما بحبهاش. تالت حاجة بقى، ولا اقول لك؟ خليها مفاجأة احسن. تعرف الفرق بين الرهبة والهيبة؟
2: لو المصحف ما اعرف.
0: الرهبة تعملها بدراعك، طول ما دراعك شغال الرهبة تزيد، انما الهيبة حاجة تانية. الهيبة عمر، سمعة بتفضل تبني فيها سنين لحد ما يبقى اسمك لوحده كفيل انه يخلي اي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يهاون ناحية مصلحة خصوصية.

0: أزازة دي يا رضا؟ دي أغلى أزازة نبيت في العالم، روماني كونتي، بيعملوا منها 600 أزازة بس في السنة. عارف الأزازة دي بكام يا رضا؟ 550,000 دولار. عارف أنا عندي منها كام أزازة؟ حوالي 150 أزازة. متحسبهاش، أصلا فلوسي كتير قوي. وبالتالي فأنا أكيد مش جايبك هنا يا رضا عشان حاجتي، أصلا أنا حاجتي كده كده هترجع لي. أنا اللي خليني أجيبك هنا الفضول. جماعة الإنجليز عندهم مثل بيقولك الفضول قتل القط،
1: بس ما يقدرش على الغول.
0: وأنا بقى بصراحة يا عم رضا الفضول أكلني. قلت إيه لعيال ولاد الجاح ده؟ دول اللي اشتغلهم ووزوهم وفاهمهم إنهم ممكن يستغفروا سلطان الغول. ها قولي بقى، أنتوا مين يا ولاد رزق؟
2: لا مفيش قلق خالص، وبرضو خلي نمري معاه.
3: احنا 4 اخوات، انا وربيع ورمضان ورجب. اتعهدنا اول لما نمسك قرش وترزق ان احنا نبطل، وبطلنا. بس الظاهر بقى ان الفلوس دي كان فيها لعنة. اول ما دخلت كده فرقت ما بيننا، كل واحد مشي بدماغه، حتى انا. ورجب اخويا اتضرب بالبشام. يا حبيبي يا رجب، دلوقتي مرمي في السجن.
4: وصلنا يا عاصم.
5: So excited.
3: ربيع فضل ماسك في عشتنا القديمة، بس بعد لما مسك القرشين فتح كباريه.

0: عم ربيع
1: حبيبي ايه طربستي بسيبها للغاليين والحبايب. رجالة بقول لك يا روح قلب دي قاعدة ديب. بص بقى
2: شهرين كده
1: قاعدة شهرين بتاعتي
2: ايه ده؟
1: بس دي زبونه. ايه في ايه؟ يخرب بيتك زبونه عندي زبونه محترمه هانم بتتكلم انجليزي.
2: يعني ايه بتتكلم انجليزي؟
1: ما لقيتش حد فديت لها ترابيزة عشان تقعد عليها ما فيهاش حاجه يعني.
2: انا بقالي 3 ساعات بكلمك انت فين؟
3: كنت في اجتماع وعامل فيه تليفوني على الصامت.
2: طب ايه رايك بقى ان انت كل ما تبقى في اجتماع وتعمل تليفونك على الصامت هتلاقيني في وشك.
3: لا مش هينفع يا سمر، انعدام عدم الثقه اللي بيننا ده مش هيخلينا نعرف نكمل.
2: انت بتخوني يا ربيع.
3: اخونك وانا يوم ما احب اخونك هسيب الدنيا كلها واجي اخونك في مكان اكل عيشي.
2: طب اسمع بقى، اول مره اجلت فرحنا عدت لك بمزاجي، تاني مره قلت معلش يا بنت عنده ضغط شغل، تالت مره يا ربيع لو اجلت فرحنا شوف لك بقى شوفه تانية وخليك في الاجتماعات اللي انت فيها دي.
3: اقول لك على حاجه، لو الحمله الفرنساوي دخلت مصر تاني فرحنا في ميعاد زي ما بقول لك كده.
4: مستر ربيع كوري عامل عوق في اللوكر.
5: ايه لعيات البنطلون ده يا
6: فاروق اللي لعب؟
5: ايه يا عم انت بتبص لي؟ اخلص نسيله خالص. ايه ده؟
6: افتح كوري.
5: لحظه واحده يا عم ربيع وريني عيال خبقات. اتفضل يا عم ربيع. انا قفشت العالتي وهي بتسرق من نقطه بيستعمونا مفكرينها سايبه بس هي على الحرام من
4: سرقت الفلوس دي.
7: حصلش يا ريس
4: كداب، بس ما يشغلنيش. اللي يشغلني ان جوست لان زيكم شغالين معايا عيل زي ده 14 كيلو موقفهم باللبسه
5: على راسي يابا.
4: ولا انا مش محرج عليك بقى تبطل شغل التسول ده والارض اللي في جنبك ما تدخلش بيه المكان.
5: حاضر يا عم ربيع.
4: هو ايه اللي حاضر؟ هتعمل لي مناكش هبعتك تاني عند رضا في المعرض.
8: ورمضان اخويا الصغير نموه كان متاخر، بس اول لما رجليت حطت على السكه شرخ.
9: انت عارفه البشر دول مقسومين نوعين، في نوع بيحب القطط وفي نوع بيحب الكلاب. انت بقى انهي فيهم؟
10: انا بحب الكلاب.
9: وعلى كده بقى بتحب الكلاب الكبيره ولا الصغيره؟
10: الحجم مش مهم، المهم الشخصيه. اصلا انا ما بحبش الكلاب اللي بتهوهو، بس انا بحب الكلاب اللي بتعض.
9: الله، ده انا عندي كلب بلدي سعران ما بيهوهوش خالص، بيعض بس.

0: بس ده بيبقى عنيف قوي.
1: لا ده مدرب. عايزاه يبقى عنيف قولي له كاتش، عايزاه يبقى أليف قولي له ست، كله بالإشارة.
0: جود بو.
2: حتى أنا سبت البيت وعشت لوحدي.
3: حطي الصينية دي وروحي هاتي المزة بسرعة.
0: حاضر يا مس شهد.
4: مس شهد؟ اللي أنا أعرفه اللي بتطلق دي بتاخد كبة، بتاخد نيش، بتاخد سنتيناتها وهي ماشية، إنما واخدة لوكام ده من بابها. وبعدين حب عمري حب عمري، إيه اللي حصل؟
3: أصل علاء ما طلعش علاء.
4: خواجة يعني؟
3: أيوة.
4: يا ساتر يا رب.
3: وأنت عارفني يا رضا، أنا ماليش في الخيانة.
4: تتمرجحي بس.
3: طب والله والله يا رضا، أنا سبته عشان.
4: عشان أنا؟
3: أيوة، وعلشان الحلفان وربيع كمان.
4: طبعًا، إحنا هننسى ربيع، ده على طول كان في ظهرك في إيه؟
3: طب يلا بينا بقى ناكل.
4: لا لا لا، ماليش نفس.
3: خلاص يبقى نخش على الحلو على طول.
4: بقولك نفسي مسدودة، وعندي فكر، هم يعني الدم هنا فوق في الدماغ.
3: خلاص يبقى نزلهولك. دي حتى حركة الدم مفيدة.
4: جراش أهل، أنت ما بتربعنيش خالص؟ بقولك عندي هم، سيبيني في حالي بقى الوقت.
3: خلاص يا رضا، بدام شبعان، روح للمدام أحسن.
4: شبعان؟ استنى يا شاهد، استنى.
2: حتى حنان مراتي اللي كانت حته مني ما بقتش حنونه بتاعت زمان.

0: تسلم ايدك
1: قلبي يا قلبي. ايه اللي جايبك هنا يا حنان؟
0: انا قاعده مع اصحاب.
1: طب قومي يلا عشان هنمشي من هنا.
0: انت مالكش كلام عليا، انا اقعد في الحته اللي على كيفي مع الناس اللي على كيفي.
1: وبعدين هي مش قاعده مع رجاله ولا ايه؟ لا طب ايدك بقى من عليها عشان ما يقلش منك.
2: يقل من مين يا ابن العيب؟
1: يلا خلاصي، يلا خلاصي، زي ما انت يا عموره، زي ما انت.
3: اسمعي يا بنت الناس، ما تخليش الهدمة النظيفة والقرشين اللي متقلين شنطتك دول ينسوك احنا مين ومنين.
0: يعني عايز نعمل ايه؟ اقعد في البيت حتى ايدي على خدي مستنياه؟
3: لا تيجي تصرف النايت لحد نص الليل عشان تخليه غير ده، لو عرف هيفرتك نفوخ. المرة دي انت اللي مطفشها يا حنان.
0: انا ما عملتش لحد حاجة، هو اللي طفش لوحده. وبعدين انا كده لو مش عاجبه يطلقني. ما بيطلقنيش ليه؟
3: ما بيطلقكيش ليه؟ عشان بيحبك يا حنان وانت كمان بتحبيه.
0: إلا عمره ما بل ريب كلمة حلو. وبعدين بيحبني إيه؟ ده سايب البيت وعايش حياته ومقضي.
3: أهو ده الظلم بعين. أنت لو شفتيه دلوقتي حلو يصعب على الكافر، اللقمة بتنزلش في جوفه وبقى رفع كده
0: يا روحي.
3: وبعدين لو على الكلام الحلو، ما أنت عارفة رضا لا ليه في الكلام ولا ليه في التطبيق.
4: الدم فور الله يحرقي.
5: أفضلنا بقى الحالة دي نروح ونيجي لحد لما العفريت اللي كنا محضرينه زمان اللي فاكرينه مات واتدفن.

0: لا مش رضا اللي يقع الواقعة دي، قوم يا اسد. اوعى تفكر يا رضا ان انا حاطها في دماغي، ولا يمكن تكون فاكر ان انا جاي انتقم منك تبقى غشيم. انا ضعت صافة بس لسه شوية، لما الورق والكمبيالات اللي انت ماضي عليهم يدخلوك السجن كده نبقى تعادل ونبقى حبايب وسمنا على عسل، وتيجي الاهلي بقى يا رضا. ده امام جه بطولات.
1: عملتها لك بالمسطره زي ما قال الكتاب.
0: مش خساره في شربيني.
1: ماي ماني، I love my money.
0: طب اشكر بقى اللي ميمانك.
1: الكلام غالي.
2: يلا يا حبيبي يلا في المدرسة يلا.
3: ايه ده رضا؟ اخيرا افتكرت ان ليك بيت. ايه اللي حصل؟
4: في ورقة ناقص. رضا كويس يا حنان؟
3: اهو عندك جوه، مش عارفه ماله.
4: فين؟ الحمد لله انك بخير اخوي. في 60 ده اي حاجه؟ الحمد لله انت زي الفل اهو.
5: ولسه بتعمل المعرض انتهت. لقينا بعض وفي لحظه كل شيء اسنان راح اتدمر ومبقاش يزن في دماغنا غير صقر. بس صقر بقى عملته هبا، مبقاش قدامنا غير ان احنا ندور على اللي يعرف يجيبه لنا.

0: الشاي؟
1: الشاي ابن منطقتنا وصاحبنا من زمان. عملنا كذا عملية كده واحنا لسه صغيرين، بس انا الصراحة بقى قررت اقصه واقطع معاه. الوقت شغله شمال ومش تمام، مجنون.
2: ولاد رزق كلهم
3: ايه الكوت؟ اه
4: شاي
3: عم الشاي.
4: قولي ست اتعاملت مع صار غلط. اللي زي صار ده يا تقتله يا يقتلك. بعدين انت سبت الملف ده مفتوح، ده ما بينساش.
3: ما انت عارفنا يا شايب، القتل من سكتنا.
4: عارف عارف والله لك وحش يا ولاد رزق.
3: يعني انت ما تعرفش عطرنا في صار؟
4: اخر مره شفته لما طلع من السجن، ساعتها ما اعرفش ورا دي. على فكره موضوع تفجير المعرض ده انا مش سكت صار.
3: ازاي يعني؟
5: تركبش يا شاي، لان رضا شايف صقر بعينه.
4: اللي عمل ده واحد تاني انا عارفه كويس.
0: مين؟
5: الشربيني.
3: الشربيني
5: ولله هيلم الشربيني على صقر.
4: الشربيني وصقر اتلموا على بعض في السجن، وخد دي، طلبوا مني ان اشتغل عليكم بس انا ما رضيتش. لزوم الصحابية بقى ولاد منطقتي.
0: وإيه أصلي؟ وأنت ما نقرتش علينا ليه ورستنا على حوار زي ده؟
4: وأنت كنت نقرت عليا عشان أتكلم من نفسي؟ عموما أنا عملت اللي عليا وما مشيتش في أذاكم، والباقي ماليش فيه. مش أنت قلتها قبل كده عم رضا؟ أنتوا من طريق وأنا من طريق.
5: مين اللي قاطعين الطريق دول؟
0: ده مين ابن المرة اللي عامل كده؟
5: استنى بقى رضا لما تشوف.
6: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه
0: ده؟ ايه ده؟ اعرفه يا اقعد.
5: اؤمر
3: ورايا عن نونو.
4: نونو؟ هو ايه اللي فكر النونو بينا يا رضا؟
0: بيطلع مين النونو ده كمان؟
7: النونو ده حته تانيه خالص، ده عبقري عبقري بجد عبقري، بس لما اخذ يعني دماغه مسوحاه في الشمال. تفهم بقى هو بيحبك ما بيحبكش، معاك ولا ضدك، بس الأكيد هو عبقري. ويا ويلك بقى يا باشا لو اتحوجت العبقري دماغه مسوحة، لا هتحل معاه ولا هيحل معاك، بس الأكيد هيزعلك.
4: وبيشتغل ايه بقى سينونو ده؟
7: بيشتغل ايه؟ ده سؤال؟ بقولك عبقري يا باشا، عبقري. محدش عارف هو بيشتغل ايه.
3: حليت المشكله ولا جه حلها لك؟
8: حليتها يا نونو.
9: خلصناها يا نونو.
3: جربتوها؟
9: جربناها وشغاله بوم.
3: جربتوها على بني ادم؟
9: لا ازاي يعني؟
3: يبقى ما جربتش.
8: عمايه نونو
3: فين الواد؟ ما دفعش اقساط.
8: مأخرين عليا فلوسي وقلت ماشي، في عربيات ابيعها واخد فلوسي حتى لو ما اتباعتش، اخدها والعب بيها شويه، لكن لا فلوس ولا عربيات كده. نونو يزعل.
0: لا نونو يزعل؟ نونو يزعل ازاي يا ربي؟
3: لا ربنا ما يجيبش زعل. لا لا
0: كلام
3: ينفعش،
0: فلوسك راجع لك ما فيش كلام. ايه نونو؟
8: عارف رضا انا بحب البطيخ قوي.
0: البطيخ يتحب
8: بس ما بطيقش البذر.
0: يقرف
8: بتفه زي كلامك بالظبط.
0: ليه كده عم نونو؟
8: عشان بتنيموني. منين ماشيين عدل ومنين هتحلوها؟ ما تركبش، تركبوا له الاسوره. انا عايز اخد منك كلمه راضي. هترجع الفلوس امتى؟
10: هرجعهم، هرجعهم وفيهم 100,000 جنيه كمان.
8: احلف
10: والله العظيم هرجعهم، وحياه ربنا هرجعهم.
8: ماشي صدقتك.
10: هو ايه ده يا نون؟
8: الاسوره دي اسوره محبه، عشان لو دماغك سوحتك اعرف مكانك. فرضا يا اخي وحشتني، ونصيحه اخ لاخوه، اوعى تحاول تفك الاسوره.
10: امشي
8: في حفظ الله. اختار لي رقم من 1 لـ10.
10: 8.
8: مش هكسفك. ما تمشي بقى يلا. ما حدش يبص هناك، المنظر بشع.
11: معلش ما انت معاك الثانيه.
8: يلا يا حبيب.
0: ها كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول مادام ليك فلوس اكيد هترجع لك، ما فيهاش كلام.
8: لا والله يا ربيع، ده انا كنت قلقان جدا ما ترجعوش الفلوس. هو انا جايبك هنا عشان تقول لي هرجع لك الفلوس؟ هترجع الفلوس امتى يا ربيع؟
0: اديني بس
1: شهر. شهر شهر حلو يا ربيع، شهر وفلوسك تبقى عندك قانوني.
8: ماشي همشيها لكم، بس لو فلوسي اتأخرت تاني
1: ألف هنا
8: حاسبها لخيالكم. انتوا ما كنتوش بطيخ ليه؟
0: في حد عاقل برضك يتورط مع النونو؟ انت عارف انه مجنون يا رضا. وبعدين لو عايز تعمل حاجة في المعرض ما كنت خدت شورتنا، ما احنا لينا فيه برضه.
6: لينا في المعرض؟ وحد فيه كان بيسأل الفلوس اللي بتجيله من المعرض دي بتجيله منين وازاي؟
0: فلوس؟ واحنا ناقصين فلوس؟ انت يا رضا اللي عايز تكبر وتعمل فيها ابو غل السيارات.
6: ربيع اسمع نفسك، المشكله اللي انا فيها دي بسببك. ايه بتبص لي كده ليه؟ هننسى؟ انا بدفع ثمن عكك انت ورجب مع صار.
0: لا انت بتجيب من القديم ليه يا رضا وبتغرف من القعر؟ انت عايز تشيلني شيلتك
6: يا عم؟ لا شايلك ولا تشيلني، مش عايز منك حاجه، توكل على الله
0: يا عم، كلها على الله.
11: جرى ايه يا جدعان؟ احنا مش جايين نتخانق في ايه؟
0: انت مش سامع اخوك بيقول ايه؟ ده عايز يلبسها لي، وانا رحت اتفقت مع النونو.
11: مش مهم دلوقتي مين قال ايه ولا عمل ايه، في مصيبه وقعت على دماغنا ولازم نحلها. وبعدين احنا طول عمرنا ظهرنا في ظهر بعض وهنفضل كده ولا ايه يا ربيع؟
0: فلوس كام؟
6: كتير يا ربيع.
0: ايوه كتير، اللي هو ايه يعني؟ انا معايا قرشين كده كنت مدكنهم لوقت عوزة،
11: وانا ممكن اتصرف لي في 4-5 مليون.
6: ما يعملوش حاجة.
0: ما يعملوش حاجة يعني ايه؟ فلوس كام؟
6: 50 مليون.
11: يا نهار اسود.
0: طب وانت ناوي تلم الفلوس دي في شهر ازاي؟
6: معرفش.
0: طب ما نشوف حد نستلفهم منه.
6: وحد هيسلفنا 50 مليون يا ربيع؟
0: امال هنعمل ايه يا رضا؟
6: معرفش، اديني بفكر.
0: لا انت مفكر وعارف كويس يا رضا هنعمل ايه من قبل ما تجيبنا هنا. بس انت بس مكسوف تقول، عشان انت اللي ياما زنيت على وداننا ان احنا نبطل. تعرفنا يا رضا، انا كنت اول واحد راشق في اي مصلحه من دول، بس انا دلوقتي خلاص ماشي دغري وبدفع الضرايب وداخل على جواز وخلفه ودنيا.
11: هو انت بجد يا رضا عايز ترجعنا للشمال تاني؟

0: شل شامة أخوي، شل شامة رضا، أنا معاك حتى لو على رقبتي.
1: آخر مرة نرد بس فلوس النونو وبعدها هنبط.
2: بعدها قلنا ننقر كده على روف حمزاوي نشوف عنده ايه ينفعنا.
3: ايش اسم حمزاوي دي؟
4: ايه فعلا الاسم الغريب
3: كده
4: ده؟
3: عادي كده بيشسوا مع بعض.
4: الباب مفتوح كده
5: صراحه. روف بيه بيتزا بتاعتك التربلات عظيم سلام.